عنديش أي وقت للهبل للأمل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فإجا إجا إجا التيس إجا التايسون إجا الحامل كل الطابق بالحق طابق تلحقش هاي عصابة.

سكت ومالي شايط حالي بسمالي كسخت الإرادة بسهولة وبرادة سخونة وبرادة بلمس مقلب للأسف المنفع استنى ثواني دقائق ساعات